صوته وافدا بين أسراره، أي ظلام في الكون خلف ظلال العين الراعبة والوجه المشقق يبدأ الشروع. تلك القامة الوافدة تخرج من الجدران، ألحان حجرية تواكب خروجها من الأشياء إلى الأشياء. رأيته وافدا والطير تهرب من قرع خطواته. إنه حجر، ماذا سنفعل بوجوهنا المحفرة على الحديد؟ قد تناقرت أمام دفع المركبات، لكنها الصهيل الذي يجمد المرتفعات. تلولب الرمل عميق، لكنه يأتي مع العواصف الحجرية، هاجس في دوران الأرض، هاجس في حدود البحر، ساقط بين العناصر والنسيان. قامة تتسع للطيور والفضاء، من سيخفي أجنحته أمام نذير قدومه؟ من سيكسر الرؤوس حتى لا تبقى دمعة الذكرى؟ رأيته وافدا بين أسراره يتوق المدينة بإبراعيه ويمحو بنظره طرقاتها وأحزانها. وقف بين المنعطفات بعدما فقد الدرب الواحدة. ماذا يعني أن تنتظر الشهر؟ حمل قنابل ولكنه ارتد. ماذا يعني الانهيار؟ بسط كفيه ورفع عينيه إلى الفضاء. هل يمكن أن تعلق عيناي هناك؟ ماذا يمكن أن تنسى الفضاء؟ بعدما أغلق على جسده بوابة الوهم، تقدم كي يحفر أثرا في الرمل، وبدون أصوات تمدد على فضاء. هنا الأرض بلا جماهير والرمل غزير، فلتعمق في الرمل. ماذا في يديك أيها الواقف بين المنعطفات عاجزا في الوحدة أمام العيون؟ كيف ستحسم خبايا الحدائق وأبعاد الأجنحة وتوحد أصوات غلغلت في القاع والأجساد؟

الجيل نهبا للنار وسمو الأزمنة في لفتاتك أنت الصائب ثقيلا بين الحرائق والينابيع ذلك الجسد الفلتان عبر مجاريه ويقظاته حتى يتلامس النبض خفرا مع مسرى الينابيع واهتزاز الثمر الملآن ما أعظم السقطة التي تنهض مع الأوراق سمو في المنحدرات يا ساحب الذكرى بين الضفاف والهينمات تنضم إلى حجراتك وعيناك مغلقتان على أعز الموت والورود فلتنشرط في وحدة المأساة على جبهة بريق النهاية وكل الجباه حزمة تحت الفؤوس واللمع سمو في الانتكاس والرعب ملحمة تواكب الشعوب الساقطة وحدها الدموع العالية بين الأمطار قرع واحد أو

0: dua.
1: Oh.
0: Negeri Siva Rajin Siva Negeri. Четыре, три, два, один и три на четыре. Четыре, три, два, один и четыре. На шесть. Четыре, три, два, один и шесть. На восемь. Четыре, три, два, один, восемь. 18 секунд на
2: 11.
0: Четыре, три,
2: два,
0: четыре, три,
2: سأتبع القمر وأمشي آسفا فهفى فرحا ودف المرفأ يمشط البحر مطرفا هو واللقيف أدار القفا تعرفا تنافرا تخالفا طاف به مثل القفي ترأى له أنهما يتشاوفا أشار له وطاح مجازفا لما توافق قريبا هفا تصافحا تفاهما أن تكتفا أشار بفوز واصطفى سرنا باب أسود عليه المنتهى روحا انصرف وأزال المنتهى وقال أنا في البحر الآن.

I still have
علي أمير علي زقود، ركان أحمد هشام أبو دلال، حمادة جهاد حمادة البكري، مسك عمر كمال أبو رحمة، كندا عدل نبيل القشاوي، إلياس هاني محمد أبو جلحوم، عبد العزيز هتم جبر الرأي، أحمد عز الدين محمد الزيناتي، يحيى إيمان محمد أبو غاي محمد، سالي رمان.